يشعل الليل تو سزات ليني تجيبي يتو تو بين سس كيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه

فيعصوفتي وانت وايسينوك كيف نويت مقومة نهيوون نهيوون نهيوون اكتوفتي كوفتنا مهومة اتشمونا اغوى نقامونا اغوان ما اغيمي غوسيا اغوما واسكمتك واسكمتك كاكي كميونا اغوان

ايش الليل تو سزادن ليني تجيبي يتو تو بين سس كيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه